0: القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة عالية الرفيعة وبعث مقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.